نوروز شيخ عثمان لكات جمير هشتو سيخولك بلتنه كي نوي ورزش پیش کش دکات شاوتان نصر کنالش بيت كاتي كي خوش بو ملايك تانو خواتان نقل بيت.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنج بت الفيري بري همي عازب احسكا

0: بدستي مروف خوي برقارة فنمية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بلاونا ويخرابة كاريا كان بهوي دستي مروفة كانوا يعني بهوي سوتمانية وبهوي جنقوة وبهوي ريزنة قتلنا جنقوة يعني بيغنبر ما صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فير ما نكال لحجة طبعا حج أو بري حزارته شارستانية جيان وجنقة دوستية حاجيك أقر داريك بشكينية داني بباكاته بيبشي حيواني سر وبره لشوي دنيا دا هي كحاجيك مالي خواي برودقار بسركاته وباي إسلام جبجيكا بلا ما قد داريك بشكينية باندازيك بشوكيش بالان ديك بكوشي يبكي حيوان يسال وبري بويني هيش تبكى يعني بفيري شي بي جاي هلب كاني نبي جاي هلب كاني ولا الريحاني حزم ليتي احرامي بس ولا حجايا حمو سبحان الله امبي امانه بوشي بو ويك ايما حالي بين كما راسي باراسني ام جينجي باراسني جيانا وطاعته عبادته لو جوانتير براسي بريتي لويك بيغمر معنا فرمي عليه الصلاه والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا خلشي مسلماني كرد بتايبت يعني زور رز مزقوت اجري دي رسول الله فرمي همو سر زوي مزغوت اخ نبي براسي ما ما الله كاين كلمزغوت شنو دروا تفكمان روب كاين بلا لمزغوت عسايبي نا لا دروش لهمو جايك براسي بمزغوت بارزين بيغمر عليه فرمي عليه الصلاه والسلام يشيك لا ايمان ايمان شستوني خلق وزاني ايمان داري بس لا اله الا الله دي افرمي يشيك لا باكاني ايمان حلقت نويشتك لا سر زوي كات نقنا بفريبي ابي هذه بقريتو طبعا برو ذاك النوي إنه رولا كان من كمال جاي إما زور كريم كا كبيغمبر من صلى الله تعالى عليه وسلم زور توربو حقه ببرسن بوشي توربو كهميشة زاد ليو بخندو بيكنينا جنيك خدمتي مزجوت يكير جنجي جنجا دوزبو ناشتيان بو بمنتان نوتو بو خبرت عنا كرمو بتعب شو رسر قبرك إني وشيك بوشين كجنجا دوزبو وهروها گرنگا براسی مجلس کمرگاه کرداری خومنه همو کردستان بنمونه به معنی گورکی به مزگو بزنین به جیانی خومنی بزنین
1: ما مصلا و تاریخینی یا او مراسمانی که بجداری کن تا چن ایوا تأکید لسر او مفهوم گرنگانی که لنیو این اسلام های که مروف خلیفه خدا لسر زوی و تا چن او بلای خاونداریتی اگر اینو بمروف که او سروشتی که تیایتی پارزگاری لیب
0: کن لراستی دا یعنی به تنها من یعنی به ماوسیه گدوان نام بحقت گرنگا صالی چنجر ولا زوربی و تارکانه پیامان هبید من بخوام الحمدلله ایوکم منهج لایخوم بردوام آماجه براسی بپاکو خاوینی و جنگا بمعنى بفراوانگی جنگی دنگ جنگی رنگ جنگی بون يعني اون التركيز اسره بابتانه كمل راسي اجنجي بينين راسي يعني سم بخم زو جالم كاك لانه شخناني مزغود ار صوتي مزغود ماندوت اناكا يو جنجي جنجي يعني تو ماشي خالكي بخيل راسي حن خوي بخوي يعني ليرو كاكنك لبرو براسي بيويست يعني ببردوام يشقلو بياماني كاي دين خذوا زينتكم عند كل مسجد جنجي مزغود كان بارزين ببوني خوشمان ببوشاكي جوان مان براسي بباكو خاويني ناو مزغود مان يعني بيغمر كلام على الصلاه والسلام يعني امریکا د پاک نوې مزګو ته کان کوا بغواته پاک نوې تاوی شیانو شینګه البته او دروشمه یعنی مزو جاری شیل سره کوم نمونه کې دیان مو ډیر جاری کې یان مو گنجګ لیابان احمد شقیری گنجګ کی سعودي عاقله لیابان به من دالان علی او صد ولا ارتيمي کاغذ شي بدس وی فریبا علی فرینای علی کما بو تا کم به 500 دولار علی فرینای علی کما بو زیاده کم بو تا کم به 1000 دولار علی همو دنیا م بیت فرینای علی بو اما طبعا اشي براسي الروزيه همو پرودو كاري زانكو پيماغا كانيشا علي جينغي حساره كم تيگنايا نال جينغي مالكم نال جينغي قطاب خانكم شاركم جينغي حساره كم بوچي ياباني عقليان گوري همو جاركم كاگ خوستري هم چوكا چاويش هم چوكا بس عقليان گوري من دالك امادني يشتك فريبا كات زور گرينگا فريدانكي بتوان مزانم هلقت نوكي بعباده مزان
1: ما مصام لاستيعاب تاچن رازين لويك مسلمانان يا عام خلق شاري هلبجا تاچن بابندن ب رين ما يجينجي كانوا هسه كم امريك بخما بيشاوتان سروكات شارواني هلبجا امريك بلاو كاتول امريكو كرنوي خولو خاشا زيكي 60 طن خولو خاشا روجانه كوكريتول سوني پارزگاه هلبجا لو رجل صدا 60 بلين پاشماي خوراچي فريد لیرو چی به مسلمانان الان چی آموزگاری یک تن بود؟ یعنی اون رجی که صدا شصت ماده خوراک کانر رجی کی به تعاطی ترس نکنه؟
0: کریانیه بیت براستی امتی کی شبرزین امتی مسلمانوانیه به حق قدم زور قلیم هی لواک

0: خلو باسي اواي
1: والله خوش
0: قوم خيلو وخذ منك السكر ابو لا باشا
1: الحمد لله
0: شوكي شونا
1: خوش والله فين كي كرو لاي مزور فين كار والله
0: ام هاينا وشا صور قرم بو
1: والله قور قرم بو لاي ما باشا وبطاني شو صار ده يشتر
0: اخوة خوشا بعد جو خوشكا روج يما خزمتا
1: ان شاء الله انا خزمتا
0: سلام
1: عليكم
0: قربان طلبا ابير ما برنامج جوانش مان كلو
1: والله والله
0: سلام ام في سبعه ولات وخوشه
1: والله بخوش وزر خوشه ما شاء الله قرب على الخير
0: برنامج كرداني لي ما شاء
1: الله ما شاء الله قرب على الخير
0: والله زر قرب على الخير هنا اخو القدر اللي ام بوخو شباب وخي ام بين يا سي خويا امك
1: ان شاء الله
0: زوز خوش الله لهمي بسوتر كتابه

0: احوالا باشي بوشي حسك البوم الاقتصاد بي
1: والله حاس مكر
0: سيري بنا مكان مكر
1: ارى والله
0: زور يعني كامل
1: زور
0: يا ولد داني شي بدي عليهم
1: ارى والله
0: ايه
1: ارى والله زوزو سيري يعني
0: بوشي
1: حزم ليتي
0: حزم لا برنامج كان ما
1: اقصى كان زو خوش
0: خو اقصى خوش بكم يا اخواتا ما ادريش بي بوشي يا تبويرا
1: والله حزم ليتي
0: يا اخواتا ما ادري خلفي شوي ايه
1: ناو قردان
0: ناو قرداني هاتي بوسي سايا
1: هر ما مان ليري
0: اما مان ليري يا
1: بله
0: بس باصل خلقي ناو قرداني
1: بله هر اي شر ليري
0: اي شر ليري ناو قردان بس من ناو قردان من نبيني وا
1: والله ليش قندا اخر
0: لقندا تو لقندا دايقويان لسي سايا
1: من الى قندا
0: دايقويان واه يعني تو ناو قرداني
1: بله
0: بيت خوشة بيو بلامك سيلادة سيلادة جوانا وكتو ده باشا بقربانه ده بيبايا بكا خوافيزي بكا
1: خوافيز
0: تو خلقي شوي
2: خلقي خوام عشرت من جباري
0: جباري؟
2: جباري بلي
0: ايه جباري بس مزاوية ماني جباري ايه
2: ايه
0: زور سباس
2: ايه نايو چي زاوية
0: نايو يوسفا
2: ويسا هلو جباري هي وك ايوا ورس مشتقر ايوش خزر
0: ده يا اخوالشتان صعبة ان تو سم شمالي؟
2: لا والله عشرت من جباري بس من لسم مالدانا
0: مشتري جباري تو كدود
2: خز مقال ما لك
0: هاي لك كركوك خوش هاي له هلبجا
2: خوش ما مع هلبجا لا نوياك
0: ايه ليش صعب ما بيوسي بحساباتي كباشا
2: فرمو
0: اما ابي زوبي لي خدمه فرا بس اخي ضل مسمو خدمه اي خاطر جان تو شوني
3: باش
0: نسباسك يا خمسه بعد تو خاطر شوي
3: والله منكم حشات جباريه بس برجني اول
0: لسم سمالو هاتو
3: لسم
0: سمالو هاتي زور بخير ان شاء الله مش لسم سمالين
3: خوش حالهم كاكي
0: زور سباس يا خو سلامت بي
3: سلام
0: ان شاء الله مش شفا دار بي زور سباس
3: اي
0: مقاتلنا عزيزه تو شوني
3: باش مزور سباس باش سلام
0: ان شاء الله كان شباش بي برز الخلق شوي
3: والله من خلقي ارى حساك اشكال ارى دائنش
0: لاش صح ولا رجع اجيت
3: والله
0: ليك ما ادري ايش بي
3: اخو سلام
0: تيبيني شي لا سيرفيسي فالكا يوا بلات انا وخوشه
3: والله فيستيفالك خوشه بتعبتي اما وزن يا كم جار اكريت
0: بالي واه
3: شتيكي باشا يعني شتيكي باشا بو كساني كهلي كاري بتشوك يعني هي بوي بتوان قشه بايشه كان يعني بن وزايدا انصاليش او حوزيك اللي بيها ايكي باش تي ابو بروجيكي باش بو خلقي سي سي بو كشتير بو
0: شدوا
3: او كساني كوا يعني شنصالك بو ايتي انا بو انصال ايكي باش تي ابو شتيكي زو باش بو باش
0: بخوا ان شاء الله يوادارم امسي سايا قهر او اودان به وقرب له خلق باش خاص من جان راسه ان شاء الله هر او خلقه بجوش وخروش وبقرم قرب
2: يعني انا ما داس على زعما ما وشك ما خوا دعيتي
0: انا نعمتي خوا جوري والله يتر الحمد لله او

0: زمالي بيدن كبروا بروسيا زمالكا رتكاتوا يتناو شورش
1: بله
0: تدريبي بيشمرغا كهنكات او زانست عسكريه كلا زانكوي عسكري بنيواتي ببيشمرغا كان فيركا دبيتا رايشكارو دستراستي خو عفويكا جنابي كا قدريس
1: بله
0: لا شركه ورشش قياده شركاكاو كيساغوري لديانيا شهيد به او بياو مامي من بو حسين زهري من كل دايك بم طبعا من لشيرازي ايران لدايك بوم باوكم بدايك مالي اموي اما ناوي حسين بيت بيادي
1: براكي
0: انجا دها من باسبورت همو باسبورت تو دوكيمنت حسين زور يوتيوب وجوجل شمكي بحسين يت
1: بالي
0: بلام ناوي كي كرديشم بي ادن هجار كا ناوي كي مامسا هجار يعني ناوي كي زور كردستانيشا
1: براسي شوية
0: ده حسين وهجار كا
1: جاب
0: زور جار برادري عرب مهي بمن ألين أبو علي أبو علي خوي اللي حسين أخوته ثاني بين أبو علي بلام بيادي ما مم ده أو ناوي عندنا أو بمن
1: بو إما تو أنا كانتو أويكا بو كردي كردوا لپیش هم مشتی که نه ولی هر شتی که آبیت همش عنازی پیا وقتی یک دنیا بابت و قصوباسی لسری با هم برنامه ما برای دست پیا که
0: فرمو

0: كولتوري تركيا
1: تركيا و...
0: وإيران. إما هني خومانا أما عرفي خومانا كولتوري خومانا إما ملتك نين كا تكلاو مان كي ببيبا كود
1: بلا
0: أوكي أم آميرا كلا تكيو خانقايا لدايك بوا كهيني كردا بلا أم أتوانين بلين لإيران ديفلوب كرا
1: بلا
0: لإيراني تاران أولنية كبلين ولا أم آميرا إستبلين جاري كألي إيران إما إيران بو امبراطوريتي بارثة من سيدي كي خودي إيراني كان خودي جنيالي إيراني كردنيا رقزي تارانيا رقزي إصفهانيا رقزي شيرازية علي بابا دف دفيني كردكانا
1: طيب.
0: أما مرجنيا كبلي ولا بلام لا إيرانا أبي أوش بلي دف جمبيكي غوري
1: راستا
0: جمبيكي غوري لنا جنيالي كتش إسا
1: زور زور خويا نياوتي
0: كسي
1: زور
0: متوانا دف هي بو كتش دوبو سبيل

0: بلين اوكي اميري دفا بينين اللي او ام اميري زور عظيمه يعني لحنه كي كرديه بيسين اللي زور زور جوانا بلام وكو بلاي ملتك كم موسيقى كي زور زور ديارة وكو فلامينكو إسبانيا نا
1: بوجورا نا
0: بوجورا
1: ناسن
0: نيان يعني ناي ناسن من مثلا بروجي نشتي مانم دروس كرت كبروجي كنفيكي سيستة صالة أم بروجي مان دروس كرت بو فستيفالا كاني عالمي بروين كنينرايتي موسيقى كردي بكا لهر شوين كروشتو بوين كردستان كردستان وير كردستان كو مين نزاني مين زاني نزاني وأم نزاني نشا حقيا نشا أزاني بو تونكا تو دولت نيا دواي أوشا لوبي كردن ليرا باسي لوبي كردن إيش أبي بكين كاكا هاتي لوبي تو نتويك شون لعالم جي أكوي بويك لوبي بويك كاش جيب كوي وأما بروسيك نيا با يك سالو دو سال بروسيكي أتواني نيو قرني بيبجي بانجا سالي بيبجي تا أبيني أوكي يسال الدنيا مثلا هنريتو كالتوريتو ناسراو
1: باسي زور هنرمند ما انكرد كا ايش اللي غادي انا كردون لنا يعني اوي كا خالشي اما باش بيان ناسيت كاظم ساهرة
0: مالي
1: چون يكتريتان ناسي سرطان ناسي نكا چون دروش بو
0: چيروكي كاظم اگريتو بو 2000 و اگر حالم نكرد بي 6 يا حوت من كونسيرتي كيبو لألبرت هول قاعي كيزور بناو بانجلا لندن
1: بالك
0: اي ثاني ألبرت هول ده من برادري كم هبو ل صحفي بو ل عرب بريس هاوس شويني كلا لندن هيني اعلامي عربيه وتي هجار بوناي دفكتش بينا ده مني ناسان بكاظم وتي اما جنياري دفو تي وتي وتي وتي ده زوري بي خوش بو وتي توزي اتواني عصفن بوبكي ولا عصفن بوكر وتي اوه شو هاي وتي اتواني بيبلي جامن عربي مزور باش نيا وتي اتواني بيبلي اقا حذكا وكو جيست ارتست وكو جمياري ميوان بيت لقلبا جاوا زور اسموني كي خوش بو هر چنو تمن لقل كاظما چنجارك اسموني ايش كردنم هبو وكو جيست ارتست بوم او نبو بلاي لفرقي كاظم بم لعلمي كاظم بم بلان براستي كاظم توانين برين ستوني كي غوريا اسا نبس لدنيا عربا لدنيا عالم
1: بالي بالدنيا يو
0: هموشي اجتان قناقي تجربة و ازمون ازمون ازمون ازمون كو كردنوي ازمون كول ندان تا كرديا من لو كسانم كهميشة حزاكم ابيني علي اسا تابقه كي ترماو تابقه كي ترماو
1: تيغم
0: اما امشي و بير كردناو ايا جيان دوبات ناكا پال بدهی تو بلی تمام
1: تا پیش گل کازم سایر جنابت ماوی پنج سال لگال سامی یوس پیشا
0: بله بله
1: کارت کرد که پی ما به براسی ایش به پی پی ویست ناسرا و نک تنها لناو عرب لزور ولاتی تریش به تایبتی لکردستانی شا خلکانی که زور زوری ناسن از منی کار کردن لو پنج ساله لگال اوه چون بود
0: سامی کره کی خلاق موزيك جاني كي زور تشاك زور وريا زور جير اي كيوي برزا من حزم لك ثانية كاك اي كيوان برز بيت
1: بالا
0: يعني زيرا كيان برز بيت و سامي كالاي سامي او پروداكتي كا دروستي كا سرچاو خوي سامي وكو منشدي اكدستي بيكت كا او گورانی بیژانی که بلند گورانی گورانی کانی کن که قاچی کن ل ل تراثی بلند مذهبی اویت.
1: بله.
0: که اما جوان لحنی لحنی زور زور جوان. بله سامی دیولوپی کرد ام ایشه خویا یعنی بونمونه تو گورانی که عینی گلیا بسیت کمانو بیسو.
1: راسته.
0: ونیا؟
1: تجربه کی خوش.
0: اما تجربه بو. او نبود بس تنیا دف و اقاع.
1: وای.
0: کمانی لگالا بیسی لگالا هارمونی لگالا پیانوی لگالا پیش سامی ام ژانر ام سایل و نمان بینی بود
1: وای وای
0: تو بینی بود که کردی
1: نه نه نه
0: یعنی بیفور سامی
1: نبود
0: افتر سامی
1: وای
0: افتر سامی اما بود و ئێمە زۆر وڵات شوین لەگەڵ سامی زۆر زۆر یعنی وڵاتی زۆر زۆر تایبەتش چوین کا کردی یەمن سودان ئێریتریا مۆزامبیک سعودیا ئەوە دەها خەلیج سعودیا قەتەر کوێیت ئیمارات تونس مەغرب

0: العرب.
1: بله بله زور فراوانتره.
0: دنياي ام كرة يعني زور ولات هبوكا ولاتي اسلامي نبون بلام حزيان لدنجي سامي
1: تيغم
0: بلام ايش كردن لقال يا زور زور اسموني كي شاك بو ومن تا استش كونتاكتم هي لقالي رفيقي يكين استش سايلكي توزي غوريوا لكاركانيا وبراستي غني شو انا من بوخوم عليهم زور خوش تو ما ويك لقال ام ارتستانه ايشت كرد لا زيركيان لا تعامليان لا ويك اللي رتشي بكا اللي رتشي نكا اللي رتشي بلا اللي رتشي نالي
1: تيغا
0: اذاني يعني بلا اما لساميا ام بيني كا لم شوانا نا و مانيجري كي زور زيركي شيابو مانيجركي نص لبناني نص امريكي نيو لبناني نيو امريكي بو حموش تيكي كبي اوت اي وود يس سامي ذيس كونسرت دونت ثينك ذيس ثينك ذيس لم كونسرت اما بخيونه اما مخيونه اما لم كابيني استل انا جاني خوما تاثيري هبوا ك هنرمان تانيا ونيا دك دك دك دك دك دك عزف يا بخيوني
1: واي
0: هوشياريت دبلوماسياتت سياساتت سياسات با اويك جير بيت
1: بله بله
0: ليرا چبكي ليرا چنكي زمان جلبر كردنت رياضة كردنت روشن بيريت اما انا كاك هردي كأچت ناو يك باكيج تو دبيتا كسيكي بروفيشنال ليرنادو ديكابريال بس اوانيا خوزو
1: نابا دوني
0: ايو باكد ليرنادو ديكابريال دا پرسانتي اكتينغ كيتي دا برسانتي قوزيتي قوزا باري هيا جيرا عقلا اما يكب غنجاكاني استعلم عالم بابا تكايا برو انجليسي فيربا جاري هر دس بدف ميا دس بامين برو انجليسي فيربا
1: تيما بي بو بي اي لغال هنرمند كردكاني خوش مانا ازمون و هاوري تيو كار كردني زورة هبو لناو يانا وابزانم لگاو هنرمندی گوره و خوشویست زیاد از حدیش
0: کاک زیاد وره
1: یاد یعنی
0: همویان بله لما تیفیه و کاک هدی
1: بله
0: من لنو پینجا و لگال همو گرانی بشا کان ایش بکر کره کی پانزه ساله قجلولی لگال کاک ناصر کاک نجمه ماموسا شوان پرور جوان حاجو و یک یادگاری خوشی کاک زیاد از حد که زور سلام هيا بوي وأزيزة كاك زياد برنامج يعني كرت زور بكورتي بود بس يا كملة صار حيران
1: بالله
0: حيران طبعا كاك زياد إيش حيران زور زور بجواني إله برا بيش كشكاري برنامجا برا دريك من هيا ك زور زانايا ل للموسيقى ودكتوراي هيا ويستي زور علمي قصبكا سبارت با حيران وتي ما مستا اتوانيتو باسي حيران من بوبكي تونا كاني حيران وتي توني اكم بو توني دوام اما باسي كوما و سنتا كانا كاكا خوتا زاني سو بيست سو بيسو دو تو اسيق لهاولير دارا تشي سو بيسو بيانج رواندوز تا رواندوز سو بيسو هشت اقا تا سو بيسو نوش بقا وتي كاكا وتي او باسي حيرانك يا باسي دولار باسي
1: بو معقد يا كاكا
0: لا وتم بابا نا اخو ايرا زانكونيا كنت اتوي علمي والله اذاني انساني كذاني كورا ريسبكت ريسبكت بلان بيستناكا جاسيا اواسي ديك اما باسي دولار باسي حيران
1: بقوته جنابت شهزادي بريطانيا شت بيني و
0: بالي بالي
1: شون بو اوريكا
0: او او او 2006 بو لا فيكتوريا البرت ميوزيوم كبي ال ان في ان اي موسخاني شي عجيبه عجيب عجيب من دوام لك راك اللي بيرفورمانس يكم هبه بو او كاتا شاهزاده بو برنس تشارلز بو افتا شو قدواي كوتشي اليزابيث سي دايكي بو با كينغ يعني باشا

0: performans yakım kırt, kaç zor cegay sirinç bu boy, wa protokol iti bakay hatinu minyan bir dalayu, ja to nabi bile Mr. Abi bile Your Majesty.
1: Ah.
0: Majesty yani gowram.
1: Vale.
0: Gowram. Uchi, wa, that instrument was very impressive. Where are you from, young man? Di Amira zor bakwata, zor impressive yani balkesha azima. Tu khaki
1: Kakitri.
0: chwe, young man yani piawa ganchaka. To your majesty, I am from Kurdistan. Amazing. يعني اوام لبير ناتشي او
1: خوش هزار
0: زور
1: بس مونه
0: خوشا
1: چی خوش هوا
0: بو كينج تشارلز كاستا جنابيان كينج تشارلز باتروني زور شوني كولتوريا لبريطانيا يعني واود هزار وشش لموزايك اوورد من بجداري مكرت كدواي او اخواني كي تريان هبو زور بچوكتر لوينزا لا لا مي وينزا بو كبجلي كردي وادي سان من باش تعليم كردو تيايا وبوتا ميموري كي جوان شكون رسمك اي شيء هيا يسال جوجل رسمك اي كلي بي رسمك اي هيا
1: كار كردن لغال هما يون ولغال شجريانا شون بو بوتو
0: والله هي كار كردن لغال هر دوان يعني زور زور عظيم بو انسان كاني زور زور باسمون ماموسا شجريان محمد رضا شجریان پروژه لگال برایانی پور نظری
1: پور نظری کرد
0: بناو Colors of Transcendence لکانادا و لامریکا تور رکما لکانادا و امریکا بو براستی یعنی من بلیم استاد محمد رضا شجریان کسایتی که زور زور زور حکیم پر لازمون یک مانگ پیکاو بو این چکه ایما در روش تمرین مان کرد لکانادا مقر كمان تورونتو بو لتورونتو دروش تمرين مان كرد دواي اوت جولة مان هبو لسيتشوار شار لكندا دواي تشون امريكا ومن متواضع بوني امبيا ومبيني لبير ما لا مونتريال بوين لشاري مونتريال لكندا باران زستان زور زور زور ام خلقا حموي هاتبو بو كونسيرتكا قاعك ايانوت ابي زو تشولي كان جناب تزاني ايه نو كونسيرت تاكا ساعد يانس طابي ابي زو چول بكري دير او باران هات ام بياوا بقابوتا وا بكاسكيتا وا عاتا دير او وتي تاك حتى هموكس خلق وستابوك رسمي لقلا بكري وتي ابي لقل هر هموي انا من رسم بكري امانة هموي امانة وكو ام داران بو من پشتي من يعني زور انساني كي وزور كردوست بو و حياتش
1: بله
0: با کردستان هست
1: بله
0: همایونش هر وا همایون اتوانم بلیم انسانی که زور جیر زور هوشیار و ایهل مثل او قصیم همایون تنیا دنگینیه لک عقل زیرکی ایره اروم لیره نارم لیره اروم لیره نارم لیره اما علم لیره او نالم
1: راسته
0: اما مهم مکان
1: زور راسته
0: با خو اما زور مهم با آرتیست و یک شتی که ترش زور گرنگ اما بسی کم آرتیست های خوی مارکتینگ که با خوی خوی فرصت با خوی ادوزه توا چکا خوی اچه پله هاوی ها آرتیست چه لمال دا نشه گلی کالی او یان با من نکرد اما یان با من نکرد نا من لگر رزم با آرتیستان او هم قبول نیا که خوتو نبی او
1: بیکن بدم تو
0: نبی وقت من 30 سال پشتم شکایت ابو مهاجر برنامه اچون بلاش بلاش فری فری کانتاکت تو اسکام املا برو املا برو املا برو و یک اسا گنجی اسا بینم ایوه با یک سال دوله من به شقا بکره سپانسری ها بیش مشهور بیالیم ستوب ستوب ستوب که ستوب تو با یک سال تبی ببی بمن من 30 سال اسا ام تواني بچم ببن بطيار ل ل لبريطانيا
1: واي 30 سال
0: 30 سال ابو بخو ابو بطيار ابو بطيار لناو لناو بريطانيا ابو بجراح يعني ام بعضي اسا ابين بلابوني كان زور بلن زور مغرورن خوين ابديت ناكن زور زو بهوي فانو بيجو بابا ئێمە ماسی ئێمە فان و پێی شتێکی کەیە، زانست شتێکی کەیە، تەجروبە شتێکی کەیە.

0: ام علي ولا لم انت ما تبكر او علي نتا ما تكي من باشا ام علي نتا يعني لها مو امي من حتى كم ما يكتري ما خوش بيه ما يكتري ما خوش بيه ملتي كي زور زور عظيمين كلتشر ما نيا مش تك ما نيا بلام كابينم او انت جايتي كاكين زور بيه بابم يعني علم بو كاكين ما كاكت البرت اينشتاين البرت اينشتاين قال ذا وورلد از بيج انف فور ايفري ون ام دنيا يا وانا قوريا
1: بو همو معنا
0: شو يا همو معنا بيك كاكي
1: راستا زور زور
0: ويك اما تاني اشتي كدل تانغ مكا اما كهي وادارم وانا بي
1: هي وادارم كاك هجار پر بدل خوش حال بوم كام بوي با ميواني گشتي هشت چاوم رن بو دمكش بو لنسيكا و چاوم دنكوت بو زور زور سپاس كاك قبولت کردو برنامه گشتي هشتت رازان دو
0: زور زور
1: سپاس بو اما دبون
0: من زور سپاسي اوا اكم ام صفا عزيزا لبيانية و لقال يمن سركوتو بي كاك هردي كان تو خود براندي
1: بقل براندي تو
0: من لوبي اكم من حزم للوبي كردنا بو يب
1: سپاس تاكم
0: باتا توش يكيك لبراند كان يمي بجي بو همو كانال كان بكانال هشتو بهمو كانال كان يتر و زور خوش حال بو
1: سپاس تاكم زور زور سپاس تاكم ممنونم گشتی هشت با میوانداری موزیسیانی نوداری کرد هجار زهوی کتایی پیاتو تاکو هفته داتو بخواه تنس پیرم کاتی چی خوش

0: يجدعنا برهمم أويلة برهمك عايتو
1: تكون أخي برنامج دقيق ركريني من حتى برنامج تو خنالكو في داخل
2: فروشتني مواد ودرمان بأونلاين بهموش شوية خداغيات
0: يك دنيا الجنيو قصي ناخوش ناشيرين كسي داي برهم تان لبقات نيو فيدم
2: صابوني كي دستشوري اعتيادي يعني ناتواني بلا هيش مواصفه كي هي صفته كي هي نازم هيش جيتيا نابينم
0: بكلامك تان كرده بو بو كسي قلوبي كيشي دابازي ديارة مني ناسي وزانيكا روشنا موانم درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتا بەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بخۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەر دەستم هات
3: ئەوەتە خسمان ئاوە هێشتا هێشتا ڕقە ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لەناو بازاڕ بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دادبەزێنێ

بنراني كنالاش سلاوتان لبت مرينا صالح مكاتي هوالا ابوريكانا سرتاش كوملي هوالي جرينتان بيلم بغيري غشتاندني دستين اجتماعي وبريناني عراق روجاكاني وبرينا لهريمي كرسان بابن دكرين بورغرتيني قيستي يككاني نشجبون بنرخي فرمي دولار بشويك 100 دولار ابي 132000 دينار ور بغيره واروها لا بازار كان جوانج نرخي اونسي غير لخاني 4400 دولار مايوا چونك بازار تشاوري داتا كان يلا وساندكات لأمريكا كروجي يازدي أمانغا بلغو دبنو كارغيري غوران لسن نرخي زير دبن أروها نرخي يكبر من لوتي برند لا 100 دولار نزيق دبتو بانقي جولدمان ساكس اشتالت أقر باردوخ باش نبت بمزوان نرخي يكبر من لوتي لبورسي جايدة دقاتة 120 دولار

0: انتم بخير هادي كتوما.
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها قرنقبت الفيري بريهمي عازب احسن.

هجمارا خويا فيسبوك ده اويني في سبي بالله فكر بحسي وي كومبيني كل بيكون تعرف كومبيني ده خوازا شكل يا ريما كل الصار باش تخلص ركي ماي بو اكلا كرني خلاص ركي او ماي كو هشتا اكلا نكري او جيتشا ميكانيزما دا باش كرنا دهاتن درازين كه سنورين هريما كردستان دي في دربار اجداد باش ما بيشنيار يا كري كو بپشت گریدان به دستوری و هر دسان یا سا پرایم برنا دزارای یا سا بوچه یو بریارن پیواندی دار او چنده جی حکمت کار برای کن لویر بغداد زلال کرینه کو دیف یا سا و ریسا سردارید گلوانا بیده کن شلایه که دیوه دسته گشتی یا گمرکه يا عراق بيش بني تكتكو هتاكو دو ماهي افصالة دهاتي قمرقا بجهتا 4 تريليون دينارا بيش جي باقريك زيدة سيستم اسي كودا دو ماهي افصالة الدرجين يعني درازين كان هاري ماكورتساني بيت الجيب جيكرا صابر قاسم او رفي بري قشتية دستا قمرقا لحفدتنا كدا ديجال ميديا فرمية عراق اما شابيو چند دايكو سيستم اسي كودا بشك داريكا كاري جره بيه لزيدة كرنا دهات و لسكرنا درباس كرنا معاملين باسر كانان هلبت صابر قاسم تأكيد لسنوية چند جيه كريد بجد كار كرن با كاغازي و نفسينا بدستي اتنا بدستي عوان دا بدو ماهي كيه هاتي اف چند جيه البشتي و چند كوب تمامتي جيب جيكنا سيستم اسي كوداتيت سيستم اكي جيهانية زيدتري سات ولاتان ايو سيستم اسي كودا كار بيتكت جيبجيت كن ناف درجهن سنوريدا هروها اسي كودا باي راستقينا كلو بلا انجي داس نيشانت كت ديارت كت و سنوري كي بو ياري كرن بباجي تيتا دانان يعني هركس هر بازرگانه كان هر لانك كيفا خون نشت ياري بهايام كت سنوري كي بو دانت اسي كودا نوكا سيستم اسي كودا لهمي درجهن سنوريان عراقي كاراي تنل هريما كردستاني نبت بيش جي هر دو حكومة فيدرال و حكومة هريما كردستاني جي جدينة لإك خصنا سياسة داراي و جيب جي كرنا سيستم اسيكودا لدرازين كن سنوريان هريما كردستان او بر برسي عراقي درازين كن نفر مين هريما كردستاني باستان كل بيشيا هر دو حكومة دزانت و بيش بنيت كتكو دمائي افصالة دا سيستم درازین که سنوریان هر ماکوردستان بهت جیب جیکرن یعنی کار به بیت کرن اتناف درگه سنوریتا شلای کدی و عراق خدانا 26 درگه سنوریان اردی عثمانی و دریایی سه جورن البته 20 جوان درازین کان درگه سنوری الجیر دست حکومت عراقی و شجی الجر کنترول هر ما کردستان دانه در از اینکه بجنین عردی دوازده در از اینکه سنوری حکمت عراقی دا و پتریاوا دیگر ایرانی نکو پیک دنجه شلامچه ارسان زرباتیه شیب مزریه مندلی اوه او در از اینکه کو تنابر عراق و ایران دا دیگر سوریا جی کو عراق سه درازين كانك بيك تنجا وليد ربيع وقاي أبا أو هرسي درازين كان عراق القل سوريا ودقل أردنجي إك درازين كا عرديا هاي كو درازين كا تريبل أوجي نابرا عراق وأردن زاي عراق دقل سعودية جي دو درازين كان عرديتين شوانا جي عرعر و جميمة أبا هردو درازين كان عراق دقل سعودية هر زمان دگل کویتی یک درازین کیا هی کو درازین کا صفوانه. اوه اون عردینه. هر ما کردستان به چوار درازین کان تیتا گردان به ایران و ترکیه. کو سیج درازین کان دگل ایرانی نه و مردین باش ماخ حاجی عمران پرویز خان. دگل ترکیه جی درازین کا ابراهیم خلیله. ارسان درگه یان درازین کن آویان عراقی جی پیکتن ج ام قصر ابو فلوس هرسان خورسبر درگین درازین که عثمانی العراقی جی پیک تین جا شش درازین که دشوانا لهرما کردستانی نه اوی دیجی لکرکوک و باجر دی ین عراقی نه که پیک تین جا فروک خانه بغداد مصر نجف هولیر جلال طالبانی و کرکوک

جبل ليفان بابت صنف تركيا ده بابت جبنا حكمتي كابينة حكمت تركيا جاه كابينة حكمت تركيا هر وقت كوم دبت شان بابت الرجفة ينجرم بحسكت جريداي تركيا و اگر جريداي تركيا جنبت ل تركيا باندور يال سروان ولا تهين اوين كو او اتناف كومبينت خدا بحسكن ات كومبينا افجار اجدا كو كابينة حكمت تركيا دي كومبت افريكا ده بحس شن مجارات كت بچه او مجارات شنه البته حکومت ترکیا بو وکی ما گویی بودن استاندن هر مره یک مجاران نابر آوان پیوندین وان دیگر هر یک سوریا امریکا بغداد و هولیر هر روزا پنجاه و نقطه دهاتی یا پیوچوچ

0: يقدانا برهم أويلا برهم كاهي تو
1: في شو لقى برنامج دبيو غير كريني مش لقى برنامج تو خنا على تو في داخل
2: فروشني مواد ودرمان بأونلاين بهمش شو أخد أغير
0: يق دنيا الجنيل سينا خوش ناشرين كسي داي برهم تان لبقات ميو كده
2: صابوني كي دستشوري اعتيادي يعني ناتوان يبلي هيش مواصفة هي هي صفتي هي هي نازم هيش يتيان أبينم
0: كلامك تان كرد بو بو كسي قلوبي كشي دابازي ديار مني ناسي وزاني كا روشنا موانم درمانه کن گشت ندستم یکی که ام تایبت با کشت آوازندن اوی دیکش یه درمانی پستا هشتون ده اما بریار بخوایم بوم بنیرن و تیم با تنری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: اوه تخصمان اوه هشتا یعنی هشتا رقه ناتوه تو
4: سطانه و نو پوینت نو نو نو او درمانه میلنه و بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا

شانه. لدمنك ده وادر كويت خلكي كيزور برو سنوري أمريكا راكن بلام ترامب لرجي القصة وزكيوة باريس جاري لا ولاتا كيكاتو وادر يخاكو أمريكا لا كوت بركان بباريزتو ونهيلت بيننا ولاتا كيوة. لدمنك يترى كسروكي أمريكا لسر قرديكي بردين وسطاو رويلا ناوتشيكي قوري بشاسازية كناوي برمهناني أمريكية أم ألقية تيبتا با كاركتري جرين لانترن كاركتري كي كوميكيو سربا جيهاني سينماي دي سيا سوبر هيروي كي خيالية لقردوني كتابي كوميك دا وكو يارمتي داري كي بوليس و أشتي باريزي لنوان غالي سيركان ويناكرت أما يكم جارنية ترامب لرغي كاركتر سينماي كانوا هزي خوي بيشان بدا بجيهانو بيشتريش لرغي كاركتر خيالي كان وكو كابتن أمريكا و سوبرمان و تنجارك پیامی با نارکانی نردو بنا راست خوب پیان الات که او به هزه و آشتی امریکا و جیهانیش دتواند بپارزد.

0: هناك وكا كرواني يكام قال لك بو خازي بقى قال السري كاني ابنا في فاتين تومار كرن راسي إيري شاني في جاري وينا وكا جاري يكام با جاري يكام كي ماسي قال لك شيبون دي كروان يكام ده دمكو خلق بقى قريا هزنا ولا كريا هم دينين بوانا تنبو شان ده حكومتي بوانا تنبو يعني أبدأ
1: باش مخابن دنگی و باش نگی نگیج مبرز محمد حاجو اندامی کمیته کوچفرین سرکانی سپاس جبو تولی من اگه درفت هبو دمین پیش تا مجارک نهول بدن و برگرن بیشندم باش بود.

0: يك دانا برهم أويلة برهم كاهي تو
1: في كيف ناقة برنامج دبيو بركريني مكية برنامج تو خن على تو في داخل
2: فروشني مواد ودرمان بأونلاين بهموش شو أخد أغيان
0: يك دنيا الجنيو سينا خوش ناشيرين كسي داي برهم تان لبكا جنيو تادم
2: صابوني كي دستشوري اعتيادي يعني ناتواني بلا هيش مواصفة هي صفتي هي نازم هيش يتيانا بينم
0: اكلامك تان كرد بو بو كسي قلوبي كشي دابازي ديارة مني ناسي وزانيكا روشنا موانم درمانه کن گیش ندستیم یکی کن تایبت با کشت آوازاندن اوی دیکش کن درمانی پستا هرچون ده اما بریاد بخوایان بوم بنیرن اوی تیم با تنیری نیان نک بلا من هر دستیم

0: بسپنسال اوروبا
1: بسپنسال
0: بله
1: ماشاءالله لسی ولاتی کی
0: بلژیکا
1: تازه هاتیتو
0: والله ما دونه اتم تو
1: ما تازه
0: بله
1: الیشو ساغ
0: قربان
1: زوزو خوش حال قربان اندلوبم انگو ماسی بلژیکا
0: والله بلژیکا خوشه خراب بس نگات سلیمانی
1: عشيتي شوينا
0: سلماني شاركي خوشا روح للروحة
1: وايا
0: هدلا عرامك
1: بيدي ايرو ناكد
0: با زور هدلا لو زور خريبي دوري. لو خريبي زور
1: نا خوشا مخريبيا
0: والله زور نا خوشا بدنيا ايرو
1: شال يرا حكم خوشا كانت بسر بن اگر او بيتا خط بن يان بيدي شاركي خوطا مكن بيدي مجتماني خوطا مكن شيئا كان
0: والله مكو وكو خوم وكو خوم سكايتو بو سلماني كلمطار دا او هواو ششيكي كي وكو اوروباني خوم اوروبا منتوزة قراهم
1: بلا
0: حكم شك هو غريب غريب ليرا خلقه كخوشه معاملان خوشه
1: واه
0: يعني حستك
1: روح لك روح بلي
0: بلي
1: سبن منتو هاونش مانيت هاوس ماني يشين
0: بلي بلي
1: كييتوا منتو كم زارش ماني كبين والله ما تواني قفتو جوب كاين بس شلون دانشن تكلبين بين بهار بس لولاتي كي غريبه هكا سو خديك برج يعني خويا
0: بلي
1: اما نهتواني
0: لا لا لا لا لا لا
1: لا مشغولة بخويا
0: لا وكو روبوتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا
1: بلان بشكل زوري لو لا ثاني
0: سياتر و بحكم ويك خوش تربي سليمانيا كيزور شخلتهم شارم بوخم
1: زوزوي زوم متاحر
0: لا لا زوزو نايم بكار بون كار ايشو كارو توزن اتواني
1: شان سال جاري
0: بلي
1: شان سال جاري تو
0: والله من ودو سال انا اتومات والله بعد حرب واسان ماني دو هات مو حساب ام شو هات مو ايش شو يعني
1: شان سال جاري اتواني
0: بلي تبى بيش كاتا بيش كم وبيش كاتا كم
1: باشا كاك اكاد برنامه كان من حتمان كأي بيني أو كذا دروا بيد محاله برنامج إني بيني يعني كم زورني أنا
0: والله من
1: أقدر
0: من أقدر البرنامج جاكم زور زور كارك يصير كوتوها وعدارم صار كوتو بي كارك أنا زور جوانا بباسي خالتي دارو أوروبا كمقابلتك
1: هم كشيء
0: جوانا
1: بس آخر
0: زور زور صار كوتو زور زور خوش خالم
1: بس آخر دولار بقى كارجان

0: خالتي كركوكي
1: سلاو رز خوشسن معني بو عزيزان ما لك كركوك
2: راستك
1: وان شاء الله يم خدمتك
2: بيات
1: السلام ليا كان كم كم يبو كركوك ان شاء الله يين
2: راستك
1: تنجو واسو تندرس يبو عشا يا اخوا خوش سلامت بي خوش حال ما بيني زنابت
2: مش بي خوش حال ما بيني
1: زور سباس
2: خوش بيات
1: سلامت بي اخوا زور سباس خانمان شي الله نسهر بروفي رزيل
2: والله مروفي رزيل ناخوشا رزيل بي
1: بالي
2: بس بلاو بي خوشا دلت
1: بيدلي خونا كي
2: بيدلي خونا كي كامشتي جوان بي بي كري كامشتي خوش بي بي خوي هلي ناقي بو او دنيا نم دنيا سرتي كي خوش تريكا نك بو دنيا
1: اشيد اني او مبلغ باريكا هكا سوكا خوار صغي دياريكا دوا حتما بو او نيكا داينين بو جواني لما الله
2: نا
1: بو خزمار كدني خو مانا بو خزمار كدني چوار دوريش مانا
2: واي
1: واي واي تبدي خانمان حسب بكاوي تفاصيل ناكا
2: نا والله
1: رجع كشان ايش لما زكاني كشان او ايكا حزناكا هاو سلكاني عن رزيل والله اني مكتوبة كسر كم رزيل نبي
2: نا والله دسي كراو بيو دلي صاب بيتو او باري هي بو معلوم نالي خوش سلفيكا باش تريكا
1: باريش
2: نك هالي قريت بو رجين
1: خو بروجي تنگانش تيك هالگري خراب نيه
2: واي
1: بلان تو بيدلي هاو سلكون نكي
2: نا نا نا
1: من الله كان حزيان بشتيك بويان بكري
2: حزيان ده هر شيك بويان بكري نك بيدليان بكيتو طارك هالگري
1: طارك بو خزمت كردني حاصل و معلومنال بيتر بكال كشيه
2: نا والله واي
1: واي
2: ساكا جوان
1: انجار وهاي تو ميوانداري خزانه كي خوش اواني جازارا بانگشت توب كن تو دعوات كن
2: واي اما واي
1: سبن ما ايوا وان
2: انا والله
1: سباس بو خاي
2: ايوا وان بو خزمو ميوان وبو هين دسمان بلاو يعني ظلمان صافا وماما كلاوي بو مو كسر
1: نقرو جمن يو دعوات كم يو دوجا من دعوات
2: صدق صدق دعوتك
1: سلام با قربان دلا سلامت بي خو ابو يلا ان شاء الله سلامت بي جار رزيلي مرزنيه هرتن حاله پاري شابه هاي بن شتي كزاني خزانه خلقت بي زاني
2: وای
1: وای وای وای اصلا بینی خود به سایه خود
2: من
1: الان ها رو کسوکار معنا هده
2: حسودیش زوره
1: حسودیش زوره
2: آره والله حسودیش زوره
1: چاولیا کدیش زوره چاولیا کدیش زوره والله هيا حسودی به پیکین کتاب
2: آره والله
1: آره بو پیکانی چی بو
2: یان بو او هی منیمه یان بو او اشته هيا بو من نیکم

0: الحارس البرازيلي
1: بالي
0: يقدر شعلي خيام مريم
1: بالي
0: ك ما مستا سلام وري قراوا عليه بخشندگی اگر بتوي بهشت بدز بيني بو خود
1: بالي

0: بوندكا وخان نشيني بودا بريتو واواني تريج مثلا ك نخوشي بيشيش مثلا يغلواني كريكارك بهو كاري فيزياوي كيمياوي بيولوجي توشي حالتك دبي لبابي رابورت اللجنه بزيشي ناتوان بردوام بالكارا مثلا امانش نمونه ما تشي مثلا كريكارك
1: باشا با با يك برسال لسرو كم ترين مو تشي بيان صدا زاريه بكم
0: ام
1: برياره وانا كات خاون كار بيدا تشنو بموشي كار من دكانو كل كار كاني بكاتو
0: نازل متى جيب زي نكرت لما بواقع نبيني ناتو عند يستوى التكهني بوبكين بلام لحبة بي يا سا كل كار موشكي هرتشن بفعلي لسر خاون كارا راتبه فعلي كي خوي ما كانت شندا او ند بنسريتن ولا مش يعني حد ادنى موش كليكارنا كارما نهبل 450000 دينار كم تربيه قال بيج بهري شي نبي كليكار كتنها كليكار شي اساي بيتن نبي متكيل لو كم تربيه اما زور زين اما شي شيء ايميل لقال خاون كاركا كليكار لا شينك بموتشي شي برس اج دكاتن بلهم لجيرو لقى كريك خاون كاركا ريك دكيك موتشيش كم تربنسي
1: ويدا استبركي كم تربك
0: ويدا استبركي باريد استبركي كم ترك بكوي لسر خاون كاركا
1: ما اشكرابو يعني ميكانيزم يا بويا اشكرايب كلام
0: اما روجانه لجنه من هي بدو داتشون دكا وكمالك ركاري تريش من دا خصو تبردستي كريكاران بوي اگدار ممكن يك لوانا هيلي جيرمي 55000 ك هيلي شي فريا هيلي جيرمي كريكارانا كريكاران كلاوي سكالا بكم زانياري كانيشا نادر تشينين ولا سيرفر مانجا كانيشا كوا بنوسراو بويان ديزن بدو اداتشين لكن لما وي سير واش دام بدو اي او سكالا انا داداتشين ريجيستر اويا كوا
1: سكالاتان بو هاتوا
0: بلا زور مان بو هاتوا بدو اداتشون دكينو وكاريش مان لسكر دوا
1: يعني ام ريجيستر انجام
0: بلا بيغومان دغات انجام دتشين
1: وارنكاري كار نيه لهريمي كردستان دا بتابتي لسنوري بارز جاي سليماني او برستان بيوسن بيرو يعني بيوسن ببدست بري كارمندو كري كاركاني
0: بله همانه و داش منو بدادگاه اما لسال رابردو 15 دوش پروژه من دعوت دادگاه و زوربش على سر او بو كه بيوسن بو بدن پاري اشتراكاتي كري كاركاني اما روشانه لجنه كان مال
1: ساعت 12 لسر خوان كاره
0: بله لتواني لموسيقي كري كاران مانگانه صدا 5 جلب جرتو لقل صدا 12 چون كه خوان كار ملزمه به داني امپاريا
1: بله.
0: اما حق من بكري كاره كداني بلم قانون وای داناوا كه او دتواني او صدا 5 ببري لكري كاره كا. اما لجنه كان اما روشانه لو لجنه كان شمال لسي كس بيك دي بشكنه رشي برو برايتي كان اما لگر نوی نری سندیکای کری کاران لگر نوی نری جوری بازرگانی وگ نوی نری خوان کار اما نه ام لجنانه بیکو دردچن و سردانی لناکاو و بفعلی بو او شوینانه دکن و عددی فعلی کری کار لو شوینه هر سندیش بی دینوسن و اما رو
1: باسی جماری کری کارت کرد هب و بو نمونه خوان کار جماری کری کار کم تر بنوسه
0: بله بیگو من اما سردانه کار من بو اویا مثلا کری کار لا اما خوان کار سن کری کاری نوسی و اما لسسقه ایش ناکید لناکاو زیاره مفاجئ دکن من بو خو مکو بریوبر ایواران زور زل لگل لجنکان پشکنین دلسم چکه لجنکان ایما خلال 24 ساعت بو یان هه با اگداری بریوبر در بچن بو اوشوینانه من بو خو لگل یان در شما تماشا دکم دوان ذکر کار ما زیات کردوا و کپیش دلی با کری کار کی تو ولا تازه هاتوما یعنی تو ولا لبر هیز بلگی شی اوش لبردزنی رسمی لبردزنی اعتمادی لسم کین ناساری لاستوا ناونوسی بکیتو خوان کار ناچار کی کوا
1: دوای بلگنامی دز بکربون لو شینا یان گریبست یک لنیوان کری کارو خوان کار ناکن
0: اما داوا دکین بلان بداخ مسئله گریبست کوا شتشی قانونی و ابي همو پروژه کان گریبست لگل کری کار کان یان بکن و گریبست چی روم بی بپی یا ماده کان یا سای کار بی و بربراتی کار اما ارچی او چونکه مسئله گریبست لیاسای کار هاتو برای برایتی کار اوان بدو داتونی دکن و پیویست رضامندی برای برایتی کارش لسر بو اوی او گریه بستی لبینی کریه کار و خوان کار دکریه با آرزو نبیه خوان کار کامل مریض بخاطر سکریه کار کن لو ماوشتی واحب و مثلا و تویتی اگر تو ببی آگای من بروی من سیر رات من داواد لیده کم یعنی هیچ مرزش تیدانیه لبرو ام جوره گری بستا هیچ قیمته چ قانونی شی نه
1: بستم اویا کات یگله ام کری کارا تازه ور گیرا و بو دسته برم نکردو یو نالن کو گری بست یگله بین تا نه هیا گری بستا کنه به یو لانی پیوندار اگدار نکنه

0: لقلتان بردوامم سيودو كوجبري هرمي كردستان كا لا ليبيا جيريان خوارد بو ماو يك چار نوسيان نا ديار بو گرندانوا هرمي كردستان يكيك لو كوجبراني لا ليبيا و گرندانوا تو هرمي كردستان كان علاش تي گوت نزيكي مانگيك بو دز جير كراو لا دوخي خراب دا بو بو ديشي لو شويني كا دز جير كرابون كوجبري ديكي كردشان لقل دا بو
1: سيحة ودلي لكردستان روشتم
2: چند دزگیر کرای چیت بسر هات کلی رو رویش
1: 24 روش دزگیر کرام لا لیبیا
2: نا تان چون بوله
1: والله یو جی تاولای نا خوژ بوله
2: پیوندی تانه کر بک سوکار تان دو خیجان تان چون بو بس کی دو خیجان م بوب کله
1: و خو لا هفته ده زرک تلفون من دگر بنا نا تو یعنی تلفون کی سری
2: ازور باز لو دکران یعنی له دو خی کی سخ دابون چون کز له جوری کابون چون کورد له بو
1: سیو شش کور له ده ابو لا قاعه تقریبا من صر کی کاسی ته ابو لا قاعه من صر کاس دو سيو شاش كاس لا عمو كربو
2: شركة عن شومبو
1: قاعة أبو جوربو
2: وردي تري ليه ما ولا وين
1: سيكور ليه ما إن شاء الله أنا إيش بدو بياني أنا بياني دينا
2: هم كي كون
1: أي شري إيه بتبينه كنش درا إيه قلاز ده
2: إيش مين كي قشتي أم فترة كلي أبو نشون ماما لا على قلا كرنا لا تدوخ عاجيان
1: بخوي دوخ ما زور باش نبو دوخ كي خرابو تابلي
2: اتزاني كا أم رجع بجري تبر توش يوم ما ترسي وزحمة يعني دبي
1: والله رجع زعمي تداو تني شو الله دير دسينه وش خواي جورنا يكير رقصنا
0: برای بری کوچو کوچبرانو ولام دانوی قیرانکان لا وزارتی ناخو بکن علاشتی راجعان

0: والله لهين أهلا شو هناك وكم عمل كابون من غاز يقدروا سبت كتوبر بوي هم ويان بينا درو بيشو يبتاقي توا
1: أما سنسوري ألتراسونين كأجر أما خوا وان دروس مكدو يعني بتوان يشتي لي داوا بكيت انجا أجر بر يعني أما تا بيس كيلو هلا قري مثلا بلا بيفسيك مو بينا يكي بيفسيكي خات سرو بو يعني
2: ام دهنان نویانا تنها کمالک وایرو پارچه پلاستیک نین بلکو نشانه بازدانی نویکی نوین برو داهاتو نویک که دیوید بجیری دست کرد که شکونکانی مروفایتی چار سر بکات گوران لقمان کانال هشت سلمانی

0: يك دانا برهم اويل برهم كاين تو
1: في شنو اخيت برنامج دجلو غير كريني مش هذا برنامج تو خنا على تو في
2: داخل فروشتني مواد ودرمان اونلاين بهمش شو هذا غير
0: يك دنيا جنيو قسينا خوش ناشرين كسي داي برهم تاع لبكات ني يفيدم
2: صابوني كي دست شوري اعتيادي يعني نا تاني بلا هيچ مواصفه هي هي صفته هي هي نازم هيچ تي انا بينم
0: كلامك تان كرده بو بو كسي قلوبي كشي دابازه ديرمني ناسي وزانيكا روشنامه وانم درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتا بەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستا هەرچەندە ئەمە بڕیار بخۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەر دەستم
3: تخسمان ئاوا هێشتا هێشتا ڕقە ناتوێتەوە
4: ١٩٩٩٩ ئەو دەرمانانەی لەناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دات بەزێنێ
4: نخیر

0: قد بور هاوري رزيلة هذا
1: والله الأخوة بزيابي أما يمن زقي حفتيك هابين الأخ لينو مالي أم خزمانة عملة أولى الأخوة بزيابي قشتي شون بيجم وزعيكي متوسط يعني زو زو لدولة منك دل باستر الأخوة بزيابي دل خوشتر جويكي خوشو أري والنا والله حيج رزيلي ما نبيني ولا يجمع
0: عليك سبور مرتول لقل برادريك عشت دروا
1: بالي
0: شربتك اخوي تو بارك اي
1: بلي وي
0: اشيت تشخانه تو بارك اي في خوش يعني تو بيت خوش جاري كده كروشتي ام جاري اوج معرفتي شنو
1: بيجي يجي اسيا وبنوبه يكاك

0: dispensar l'Europa.
1: Dispensar?
0: Bale.
1: Mashallah, la ci vulate ci?
0: Belgica.
1: Belgica. Taza hati to.
0: Wallahi ma dunya to to.
1: Ma taza.
0: Bale.
1: Ela sho sag.
0: Qurban.
1: Zoz khosh hal. Qurban anglobam. Ngomasi Belgica.
0: Wallahi Belgica khosh, kharab. Bas na gata Sulemani.
1: أشيتي شو أنا؟
0: سلماني شارك خوشة. روح للروحة.
1: واي.
0: هاد الله عرامة.
1: بيري رونا كت.
0: با زور. هاد لو زور غريب. لو غريب زور.
1: هرب. نا خوشة مغريب يا.
0: ولا زور نا خوشة. ما الدنيا يو.
1: شال يلا. كم كات كان تام بصرة بن أجر أو بتأخذ بن يان بيري شارك خوتم كن بيري مجتمعني خوتم كن شيء كن.
0: ولا يمكو وكو خام وكو خام. سكيتو بس سلماني كلام طار دا وهاو ششيك كير. وكو أوروبانية خام أوروبا ممتازة قرام.
1: بلى.
0: حكم شيك. هو غريب غريب ليرا خلك كخوشة معاملان خوشة يعني حتى كي
1: نروح لك روحة
0: بلى بلى
1: سبنا من تو هاو نشمانة هاو زمان يشين
0: بلى بلى
1: كييت وا من تو يكم زارش مانة كبيرين بلى ما توانين قفتو جوب كين بس شو أنا دانشين تكلبين ببين بهاو
0: بدنيا يوا
1: بس للولاتي كي غريبة هركسو خليك برج يعني خيوة
0: بلى
1: أما نهتواني
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
1: نعم نعم نعم نعم
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم
1: نعم نعم نعم
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
1: نعم
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
1: نعم
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
1: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
1: بلا ان بشكل زوري لو لاثانه
0: زياتر وا باحكم ويك خوش تربي سليمانيه كي زوري تش خالتهم شارم بوكم
1: زوزو اي
0: زوم تندرن لا لا زوزو نايم بكار بون كار ايشو كارو تو زنات واني
1: شان سال جاري
0: بلا
1: شان سال جاري تو
0: ولا من ودو سال ناتو مت ولا بعد هاربو وازان ماني دو حاتمو حسابهم شو حاتمو ايش شو يعني
1: شان سال جاري كتواني
0: بلا تبا بي ايش كاتك بي ايش كامو بي كاتك كامو
1: باشا كاك اكاد برنامه كان من حتماً كأي بيني أو يكرر دروا بيد محاله برنامج إني بيني يعني كم زورنيان
0: والله من
1: أقدر
0: من أقدر البرنامج جاكم زور زور كارك يصير كوتوها وعدارم صار كوتوبي كارك أنا زور جوانا بباسي خلتي دروا أوروبا كمقابله كي
1: هم كشيء
0: جوانا
1: بس آخر
0: زور زور صار كوتوبي زور زور خوش خالم
1: بس آخر دولار بقى أكاد جان

0: بوهين دسمة بلاو يعني ظلمة صافة وماما كراوي بوها مكسر
1: لقى الرجل مني ودعوات كمي ودوجة من دعوات
0: صدى صدى دعوتك
1: سلامة باخر باين دلا
0: سلامة
1: بي خوابو يلا إن شاء الله سلامة بي جار رزيلي مرزنية هارتان هالة فهاري شعبية

0: الرازيلي
1: بالي
0: يقدر شعري خيا مريم
1: بالي
0: ك ما مساء سلام وري قراوا ري بخشندگي اگر بتوي بهشت بدز بيني بو خود
1: بالي
0: ري بخشندگي تول عالم باوا عاسي لبهشت بودر كراوا بهشت بطاعت لكو بخشينا لقل طاعت دا بخشين تواوا
1: سوانا
0: يعني كواتا اگر شي كرده ويك بو كساني كوا كم ترلم شي يرى شعرتي اگن
1: هادي
0: ماناكي اويا اگر تو انسانكي روجانا طاعتي خود دكيتو روجانا اتي بو مزقوتو انا بموا اگر بتوي بروي بو بهشت ناروي
1: بالي
0: اگر هيتا برو ببخشا بو وي لقل طاعتا بتواني بهشت بدزمي
1: بخشين صفتكي جوان
0: بالي بفارسي شيا بلا من امي بفارسي كي نيلم لبنا انا حليكي تيابكم بيتا
1: وكاري بو بالي او مانش بو ليت يابكين
0: حد شكي دوباري اكينا
1: خينا ابا عصيتنا كيشي بس ساقيد الله
0: بار
1: جا بخشندهي صفتي مروفة قورو جوانا كانا هر مروفة كقورة بو ايش بخشي
0: بلي.
1: جا بخشين لدينار و درهمي كوا بي اتاوتو هر برفاريك لدى صلاتي مروفة ها بي اقل وشيكا بي اتاوتو ديان شيتر يعني مرزنية تنها فهارة بي رنگا هنده خلق هبن رزيد بالله دربريني وشي جوانا
0: لا
1: خوش يسيا
0: زور جا يما يعني سبون منا كسك يوك من اقدستش من الروا او جلانيك هيمه او جلانيك هيمه فريناتا
1: سوانا
0: يعني وتو يدم دوباره بكاري ديال موا اي بن بو كساني كوا
1: يعني
0: انا بي استن بيتي
1: جوانا
0: يعني براسي وازن امرو سي سعد لقالوها ريما كيستلم من جابوها سي سعد باسي او مان كريتشون بخشندبي
1: شون
0: بخشندبي
1: ابي هو مان
0: بخشندبي يعني بتوانين او كهي مانا كسك بينين بلا ميخشت مهمه يا ما او كسانك كين انديني او كسانك كين بي انا بخشين اما جرينجا اما جرينجا
1: كساني شايسته
0: بلا استبون من النمون زور زور جوانيه بس اما وكاتك تو انا جرينجا او شارا اما امتى ورا زور ان شاء الله قريب
1: راسي
0: يعني بخشنديك كلواني كوا يك مروف في جوانب مروف يعني سيكا خلك يك بويك نوبانغي بلا ماليه يك كيتر ويك شاعره برام اقربتوي نوبانغ درشي ببخشندي ملك كلوك سانيك باوك من الريس عشرته نهيشا بس انا بخشند بوا
1: يستنى
0: نوبانغي هي يعني او دي رشك وتم بخشندكي تول عالم باوا عاسيده بهشت بودر كراوا بهشت بتعد لك بخشينا لقل تعدى بخشين تواوا ام ديرنا سر كي

0: جتیرۆر لە سلێمانی دەستگیرکردنی تیرۆریستێکی داواکراوی ڕاگەیاندووە دەژڵێت پاڵپشت بە زانیاری هەواڵگری ورد و پاش لێکۆڵینەوەی چڕ و وەرگرتنی ڕەزامەندی دادوەر تیرۆریستەکەیان لە سنووری شارۆچکەی بازیان دەستگیر کردووە. جتیرۆر لە سلێمانی دان پێدانانی داواکراوەکەی بڵاو کردێتەوە کە بە گوتەی خۆی لە ساڵی 2015 لە شارە دەیگایارە بیعتی بەرەخراوی تیرۆریستی دەوڵەتی ئیسلامی داوە. پاش تەواوکردنی خولی شەرعی لە ڕێکخراوەکە لە بەشی پشتیوانی ئیسنات کاری کردووە لە سنووری ویلایەتی سەلاحەددینی ڕێکخراوەکە بەشداری چەندین شەڕی دژ بە سوپاو هێزانەکانی عێراق کردووە. جا لە بەشێکی دیکەی دان پێدانانەکەیدا دەڵێ پاش تێکشکانی ڕێکخراوەکە هەڵاتووە بۆ سووریا لە کەمپی هۆڵ نیشتە جێ بووە. پاش ساڵێک ئەنجا گەڕاوەتەوە بۆ عێراق بۆ کەمپی حاج عەلی لە موسڵ، دواتریش خۆی گەیاندۆتە سنووری هەرێمی کوردستان و لە بازیان نیشتە جێ بووە.
1: عبد المؤمن أحمد صالح مهدي مواليد 1998 اسم أمي سميعة طه مهدي سكن قديم صلاح الدين بلد سكن حاليا السليمانية بازيان اسم عشيرتي رفيعات فخذ البظاهر دخل علينا داعش سنة 2014 شهر السادس بعدها اثر تقدم الجيش نزحنا الى ناحيه يثرب بعد ناحيه يثرب شهر 12/2014 عبرنا الى ناحيه العلم بعد ناحيه العلم ذهبنا الى سنه 2015 ناحيه القياره بقينا في ناحيه القياره ثلاثه اشهر اثر ذلك خرجت من عائله اهلي ذهبت الى احد سيطرات القياره طلبت منهم اريد ان اذهب ابايع قالوا لي هل لديك كفيل قلت لهم لا ليس لدي كفيل ذهبوا بي الى معسكر اللي هي مدرسه معسكر لهم تلقوني ثلاثه اشخاص اللي هم ابو عكرمه وابو حيدر وابو ايمن طلبوا معلوماتي بالكامل اخذوا معلوماتي اسمي بالكامل مواليدي صوروني اسم امي بالكامل بقيت في المعسكر لمده 30 يوم دوره شرعيه في الصباح صلاة الفجر بعدها صلاة الفجر دورة تحفيظ قرآن بعد دورة تحفيظ القرآن رياضة بعد رياضة ينطون ريوق بعد الريوق ينطون طريقة تفكيك وتركيب السلاح بقيت بعدها يعطونا قيلولة بقيت في المعسكر لمدة 30 يوم خلصنا 30 يوم بعدها نزلت إلى بيت أهلي قبل أن أنزل لبيت أهلي خصصوني إلى الإسناد رجعت لبيت أهلي ذهبت لبيت أهلي مباشرة أبي أخذني وعبرنا إلى سنة 2015 عبرنا إلى حصيبة بقينا هناك تقريبا ثلاثة أشهر سنة 2016 أخذنا ذهبنا من حصيبة إلى دير الزور للذهاب للتهريب إلى مخيم الهول بقينا سنة كاملة في مخيم الهول بعدها عند دخولنا إلى مخيم الهول سجلنا على رحلة للعراق بعد عام صدرت لنا رحلة إلى العراق أخذتنا رحلة إلى مخيم الحاج علي في الموصل سنة 2017 في مخيم الحاج علي بقيت في مخيم الحاج علي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بعدها طلبت الخروج من المخيم قبل ذلك اتصل أبي بعمي نعمان صالح مهدي هل يوجد عمل في السليمانية؟ قال له نعم تعالي للسليمانية يوجد فرص عمل ذهبنا خرجت من المخيم الحاج علي سنة 2017 ذهبنا إلى السليمانية بعدها استقرنا في ناحية بازيان في السليمانية في مزارع الخيار
0: لباري دوخي أمني عراق و دروزبوني نوچي بوشي أمني نيوان إذا كان پێشمەرگە و سوپای عراق دا تواوي أو چەکدار داعشانەی کە هەڵگری ڕەگەزنامەی تورکیان و چەندین ساڵیش لە زیندانەکانی سووریادا ڕاگیرا بوون هەرپاش ئەوەی لە سەرەتای ساڵی 2026دا ئەمانە بۆ عێراق گوازرانەوە سەرجەمیان بۆ تورکیا گەڕێنرانەوە بە گوێرەی هەواڵێکی پێگەی T24ی تورکی ژماری چەکدارەکان 184 کەس بوون و ئەمانە گەیەنرانەتەوە ئەنقەرە لە چواری ئەیلوول یەکەم گروپی ئەو 186 کەسی گەیەنرا بووە ئەنقەرە کە لە گرتووخانەی کەرخ ڕاگیرا بوون ئێستا تورکیا ئامادەکاری بۆ گەڕانەوەی نزیکەی 250 ژنە چەکداری داعشی شەکە کە ئەمانە هاوڵاتی وڵاتەکەن و لە گرتووخانەی ڕەسافەن بەشێکی زۆریش لەو ژنانە لە

قصة كان لدلتان نامي النوى. كاريگري دنجي ايوه لكنال هشتو مايكا كي دستي منه. خلق سنتري كار كردن مانو همو روجيك لدلي خلقه و پیشکشکم.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسك تشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احمد

0: قوامة نعمل ضمن هذا الاتجاه.
1: ستشاركون في
2: آية بجداري هل بجاردن دكن؟ هاورياني چكتان بجداريان كردو انجامي باشيان بدسيانا چاواني چاچان رادس كردوا يان رادسيان نكردوا
0: في الوقت الحاضر ليس
3: لكاتي استادا هيچ پلانك من بو پروسينيا تاوكوم ساتا وقتا ميلي بجداري كردن من لپروسي سياسي دانيا چون كا گرفتو چشي گوره هيو نمانويت بشيك بين لو بابتو دمانويت خوشوستي خلچي بو خومان كوب كينوو دور بین لو پروسه سیاسی او نبین بشگ لو ناشفافی و نارونی و گندلی دارای و سیاسی و عبوری و خومن و براکن من لنوجبا ببین بشگ لو گندلی و نادادی دا
1: دکتر حسین موسوی گوتبیجی فرمی بزود نوی نوجبا زور سپاس بو کاتی پید بخشین
3: زور سپاس تان دکم و ریزو سلاوم بو خوتو تواوی بینران تان
1: بینرانی بر ریز زور سپاس بو ایواش تا دیداری هیدیکا یوام وایا چاوروان من بن
4: شکران جزیلا

كوزبرا كان ببارزتو ونهيلت بيننا ولا سكيوا لدي منيكي ترا كسروكي امريكا لسر قرديكي بردين وصور الى ناوتشيكي قوري بشاسازية كناوي برمهناني امريكية ام القيا تايبتا با كاركتري جرين لانترن كاركتري كي كوميكي وسر با جيهاني سينماي دي سيا سوبر هيروي كي خيالية لقردوني كتابي كوميك دا وكو يارمتي داريكي بوليس و اشتی پارزی لنوان گل استرکان و ناکرد اما یکم جرنیه ترامپ لرگی کارکتر سینما یکانه و هزی خوی پیشان بده به جیهان و پیشتریش لرگی کارکتر خیال یکانی وکو کپتن امریکا و سوپرمن و چنجارک پیامی با نیارکانی نردو بنا راست و خو پیانه لطکه او به هزه و اشتی امریکا و جیهانیش دتواند بپارزید.

0: تو بخير هادي كجوما
1: بلي اس كتهاما روشانل دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسكر

0: لسر ام برياره هي بوي ما بوي هي لما وي حوض روج تعني برياره كي اما بكاتن اما حق قانونيه بخاون كار كان دراوا
1: خاون كار اگر يكري كار شي هبه بي وسكري التزامك بوي التزام دبيبك بوي كدستبريبك
0: بله هر شو انا كري كار شي هبه وخاوني كار هبي.